0: نت العباسي محمد ووصلنا لسوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على بالك كرر منها بط علينا كرر منها كذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يحيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يحيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى عمي هذاك ما حكم اللازم على هذاك هذاك ما تسر بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيط ومن بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: In the Oriz Mountains of eastern Algeria, chemical weapons left an indelible mark. On the 22nd and 23rd of March 1959, the French army gassed villagers who'd taken refuge in the Ouchtar cave. Survivors say around 150 people were inside. Only a handful came out alive. Among them, Mohamed Labasi, who was a child at the time.
1: We lived freedom. We lived in Shrima. لقد رد من ذي سنذي أي قيل لي موث السرقة رد من ذنب تقنى سنة انترانشي تقنى ستة سبعة يجي انترانشي ذي وما تعرفيهمش كولور أو كل زورق تقدر تعرفيهم بالكسوة مش تعرفي هذا فلان والله هذا فلان إلا بالكسوة بالقش انتهى وكل بلندي زيزاون ووفن ما تعرفي حتى واحد.

0: كنت العباسي محمد وغسنا ليستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على بالك كرر منها بط علينا كرر منها كذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى عمي هذاك ما حكموا اللازم على هذاك هذاك مات سور بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيط ومن بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: ثمغر في ما تكرك جبده سردون تشور الناس قبل ما توصل الدار ندو الشيث اما يدين الدوش ذي قسيليين كي شغل اي واحد يدوش قبل ما ذي قسيليين سبحان الله العظيم.
1: بسم الله، انا عقون عمار في 1959 15 سنه راحوا جابوا في الكوبتير جابوا الغازات السامه. كي دخل واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك كي تشمو تبدا ويخرجوك منا الراوي، الراوي يخرجوك منا وتبدا تطيح. قالي تطيح، هما يضربوا قولها هكذا بولنا في البوط، هما يضربوا احنا نحيو القماج نحطو ونغطيو هكذا. ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة، ما تأثرش علينا احنا لا صغار مازال. هبطونا داونا فرنسا انسحبت هربت انسحبت. هو احنا وصلنا لهي حوالي نصف كيلو متر، واحد 500 متر هما فجروا الغار. شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار.
0: لوس كوني غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تليادن في الخلاص القرقان شوي تليادن يلنس مكش اسم قرثين هاي نسيب كيو من كل ديار ما كانش دار اللي ما فيهاش نسيب كيو باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي. يعني سيتي باللي فيلم وكأنك تتفرج في فيلم مرعب باسكو تسمع البكاء بارتو اون بلوري بارتو. ودفنن ذيس الشهداء الذين كنت دفنين ذينو كلش حتى الانديبوندونس هذيك الساعة وسين السلطات وسين كل الناس وجبدوهم ودوهم في الصنادق وكلش ودوهم داروا لهم مقبرة.
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments and publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army. Under the Charles Plan, 5 years of military tactics were restructured and expanded, including chemical attacks on underground shelters.
3: The commander-in-chief of forces in Algeria ordered a reorganization of special weapons.
2: For General Charles, the special weapons platoons were a key military asset.
3: Each platoon has a command group and three similar processing teams. It's 38 strong. The commander-in-chief, attaching particular importance to the training of special weapons platoons, calls this to the general's attention. Air Force General Maurice Charles.
2: Under Charles, even empty caves were gassed to stop their reuse.
3: Each processed cave generates an information sheet established by the relevant sector.
2: The full scale of the gassing operations is still emerging. Researchers are trying to reconstruct the record, cave by cave, archive by archive. Their work suggests that only a fraction, perhaps around 5%,

0: Mohamed Lataman was on the other side. He fought with the FLN for 4 years.
1: Le président du Mali démarrait la fête début 1959. Et maintenant, je suis allé à la chambre, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je m'en tiens, je أين الساعة؟ استخدم أكو أين الساعة؟ ذي الجاز بلا بياسود البومبارد موات استخدم أكو أين الساعة؟ بومباردين دان دي الطريق دان كان تدرينا كيا توالي نو كنت توالي تقدر الناس دارتو يقيم حد تقوم سدخان البومبارد انت ود نشيت شو مارتو زرين وتسوي لنا شعبي تعاونا تسوي ناد سورتو ثيلا وين فرنت فرنت لي بليسير بنت دير الرابي تايما بوي خدمت بنت اللي خدمت الكوريير خدمت ثيلا وين اللي عقبني اللي عقبني نعتب انت طاس لا بروميير كوشاج ناك داهينا سيدي حورينا غردان موتنا أربعة العسكر ذو قجون موت ثمطوس ذميس تفونس ذي الغار مقر وفانتد إلا وضيقة كامل ذو عينة تلزن داخل السلارمري لانفيرمري لا تولية لا كو دادمستراسيون لي ماشينا الكاغاب كذا أرثو لا يتسلح ذي الكازدنا كي طاسا يقولوا زمرها ذالية
0: Without any descendants to preserve them, such memories of the war might have been lost. Mohammed's father was a veteran, killed in 1960. Now Mohammed listens to the men who once fought alongside him from the village of Ait Messalayen.
2: يمكن دوتون تزرم باللي ديال الجاز
1: واش فهمتي وا
2: سلمت باللي ديال الجاز
1: يوند بابك
3: يمو كان المعركه اذا ذكر الشهر كان الجاز الجاز فاكسيون
2: جاز فاكسيون
3: اي بي جاز كان يبي يزني لا بانتور
2: كنت ذكرنا لي يوزا
3: لا بان
2: يتشعل تمس
3: يتشعل تمس
1: يربا ما يتشعل يلحق القاع هذا القاع من القاع ما يزيد
3: شغل بوم لا
1: مي ما يحزيك هذه
2: الصغيرة
1: يغسل يتمين
4: Moi, je voyais ce gaz comme. Bon, je suis un enfant, je regarde. C'est de la rétrospective. C'est-à-dire, on m'a raconté, on m'a parlé de ces gaz.
2: Aujourd'hui même, il y a ceux qui nous disent que ça sent encore, tu peux larmoyer, tu peux éternuer, tu ne peux pas rentrer dans certaines grottes. Aujourd'hui même. Moi, je voyais comme une politique de terre brûlée. C'est-à-dire que la France avait perdu la guerre, politiquement parlant. Et il fallait détruire le plus possible.
0: In March 1962, negotiations reached a conclusion, and France and Algeria's provisional government signed a ceasefire. The Evian Accords ended 7 years of war and opened the way to independence.
5: La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées satisfont la raison de la France.
0: But there were some undeclared items in the Evian Accords. For decades, France had